0: Hi, and Fadi Jabra, Customer Experience Director for Fly Nuclear Trip.
1: Hi, and Asmi Karim Abdelmajid, CX Manager, Training and Development.
0: Fly Nuclear Trip Middle East. هي شركة رائدة في قطاع السياحة والسفر. فاحنا لينا بعض المقرات الموجودة في مصر والسعودية والإمارات والهند. Fly In mainly متواجدة في السوق المصري والسوق السعودي. Clear Trip متواجدة في عدة أسواق زي قطر والكويت والإمارات والسعودية. تواجدنا من 2010. لو هنتكلم على Fly In مصر. احنا مش بس بنقدم الدفع بالجنيه المصري يمكن دي اكتر حاجه بتميزنا لكن كمان احنا عندنا بيمنت اوبشنز مختلفه احنا عندنا اكتر من 450 شركه طيران متاحه واكتر من 600,000 فندق وده بيدي اوبشنز او فرايتي كبيره جدا للعميل ان هو يقدر يختار ما بين كل شركات الطيران وما بين كل الفنادق حول العالم رؤيتنا في فلاي نوكلير تريب ان احنا نغير مفهوم السياحه والسفر عن طريق الفرايتيز او الاوبشنز اللي احنا بنديها للعملاء بناء على احتياجاتهم احنا بنقدر نكستمايز او نتيلر الباكج اللي هو محتاجها بيزد على البادجت اللي هو محددها عشان كده احنا عندنا تيم من اقوى مستشاري السفر والسياحه المتاح عن طريق الشات او عن طريق المكالمات بنقدر ندي المعلومات اللي العميل محتاجها عشان يقدر ياخد القرار الصح قبل ما يسافر

0: احنا في شركة Fly Nuclear Trip احنا بنهتم قوي بالwork environment او الاتموسفير بتاع الموظفين. احنا هنا تقريبا بنقضي اكتر وقت مع بعض اكتر ما بنقعد في بيوتنا، فاحنا محتاجين نهيئ بيئة العمل للموظفين. فعشان كده المكان حتى اللي احنا متواجدين فيه موجود فيه البريك اريا والفن اريا، ممكن الامبلي يقعد شوية يريح من ضغط الشغل.
1: اختيارنا لزوهو الحقيقة جه بعد فترة evaluation استمرت لمدة 6 شهور. فخلال المدة دي دخلنا مع أكتر من competitor ودخلنا مع زوهو تيم. في النهاية كان القرار بتاعنا ان احنا نروح لزوهو وان باندل ده، لان في الامتيازات اللي شفناها من جوه التول نفسها بوجود أكتر من 55 application، كمان الفيتشرز والامتيازات اللي موجودة داخل الباندل مع الانتجريشنز المتاحة ما بين الابليكيشنز وبعضها، فده كان سهل علينا الاختيار بشكل كبير جدا.
0: احنا قبل زوهو كان في بعض التحديات اللي بتواجهنا في فلاي نوكلير تريب، سبيشال ان احنا متاحين عن طريق 24 كوميونيكيشن شانل، سواء في فلاي ان مصر والسعوديه او كلير تريب المتواجده بدول الخليج. فان احنا نقدر نهندل كل الانتر اكشنز دي كان صعب جدا ان انت يبقى عندك ديفرنت بلاتفورمز او ديفرنت سيرفيس بروفايدرز. بمعنى ان احنا كان عندنا بلاتفورم مخصصه للتشات، بلاتفورم مخصص للايميل، بلاتفورم مخصص للسوشيال ميديا، وبلاتفورم مخصص للفويس. احنا كنا دايما بندور على حاجه تبقى انتجريتد تقدر تخلي لي كل الانتر اكشنز دي ان ا سنجل بلاتفورم. الحاجه الثانيه اللي كنا برضو بنواجهها وهي الانتجريشن وايز، انا عشان اعرف اربط كل البلاتفورمز دي بالسيستم الخاص بيا واللي هو المين سورس اوف داتا، ده كان بياخد مجهود كبير جدا ووقت من التكنولوجي تيم بتاعنا. لا، هو بقى دلوقتي سنجل بلاتفورم، فانا بقدر اهندل كل الانتر اكشنز مع بعض، خصوصا كمان ان ده عمل لي اوبتمايزيشن كبير جدا في الاوبريشن. فبدل ما كان عندي سيبريت تيمز، لا هو بقى وان تيم بيهندل كل الانتر اكشنز مع بعض. لو هنتكلم على النتائج اللي عملها زوهو 1 بعد الامبلمنتيشن في فلاي نوكلير تريب ميدل ايست، احنا بقى عندنا اند تو اند سيرفيس من اول ما العميل بيجي لي لغايه لما اشوف الفيدباك بتاعته، وبنقدر نطلع بكل الاناليسز او بكل الانسايتس اللي احنا محتاجينها. الحاجه الثانيه لو هنتكلم على السيرفيس ديليفري ليفل بتاعتنا او السبيد اوف انسر، اتحسنت. احنا بنرد على كل التشاتس خلال 30 ثانيه. احنا برضو حصل عندنا امبروفمنت كبير جدا ان احنا نرد على جميع المكالمات خلال 10 ثواني.
1: احنا بنستخدم ابلكيشنز كتير في زوهو 1 باندل. على سبيل المثال خلينا نتكلم على زوهو سي ار ام. يمكن احنا بنستخدم زوهو سي ار ام كاستخدام مختلف شويه، لان احنا بنعتبر زوهو سي ار ام از داتا سنتر، بنقدر ان احنا نحول كل الداتا اللي بتجيلنا من كل الابلكيشنز الثانيه في زوهو على زوهو سي ار ام، ومن خلال الانتجريشن الموجود ما بين زوهو سي ار ام وزوهو اناليتكس بنقدر ان احنا ننقل الداتا دي بحيث ان هي تبقى باينه لنا على الداشبوردز المتاحه على زوهو اناليتكس.